كل طبن كورت سبا ميلال يسكري في مرت غرغ الزاري جازك يزلن انغانا مشراين تدقو يا سداد غدنا هانت وفلو فويتا جمسكالاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال هاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال انو اللي بالهندي القاصة نميار تقدال ترمي قاقنا سريان